شوف الاختلاف اللي كاين ما بين السادسين وما شوف داك السيمون في المول الشمال ديال الكرافان ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يزيد، راه غادي يعطيو واحد

اللي كنا متي هما تسالي كنا متي بزوسوق شوف داك السمو المولد ديال الكرافون ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يجي يزيد راه غادي يعطيو واحد

نشوف اللي تلامسات الصبح، نشوف داك السمك المنجم ديال الكرافان ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يجي يزيد، راه غادي يعطيو واحد